حني من التنارة سيقوي سخصوري بارا كصلاحتي سيسا أقطة قلت قنصة انت عسيلة اي خرمضة نتصيص رمضة تاسي تواسي عنكو نيدا مرد الواتو